0: الناس اللي فانا بس شغل بلا شغل رقم الروبوت ذا بيجا ستار درايف انت اخوها بريكفاست شو ايلي كترو ماكس زولا 7 ماسوتشا ايميل تشيسا ديلي اللي بيصير فينا فينو بوت روبن اس برايت هاداي بازغوم توزويلانا داشمان زكزكي زكالي زيكس مان كزكالي يا يا يا ماما كيالو زكزكي زكالي زيكس مان ايه توزع وطبعك كالو نالتا تيلي كا 2006 نا دي كي سبوش لي ليدي جي يغوبولا حالي لي ليدي جي هاري ركالا ركالا ركالا سموسو بلي غاموالا سموسو لسي دي افم دي لي موزي ماشي ماما بيدي سي فتين كالي نالتاز كي وبوطو اكي دي كي كالي 2 سبتمبر ري امو هلو اكي 2006 Ramo elwa ke tshiso motaung le nanong la ile se jwa le bua le yona mogani khatla pila ne re bua re dio ne le nna le DJ Sebosh le a ke go bua le banana ba le ba DK ya ke
1: ne ke mamets DK ha le bana
0: kwa ngopotsa ke ka di 2 sa September 2000 ke dilemo tse mashoma mabedi tse 15 ge le ka kwano ka tshebeletso ya mantla o bana ke mo hauwa
1: 20
0: years ge le le sedia fa Lady J. Sebosh. DK. Lenyakanya.
1: Yeah.
0: Yeah. Ke opola ke le theshari ko mamela monana gaitse
1: dia ka ya ke le 26 ka di 3 tsa January ke 27
0: o pusha
1: ke le radio
0: o pusha
1: e ba ka skene ga e bua ka
0: dai ke le ko mamela no tsantsa ba tsi because ba bang ba bona ke sebetsa lona tjena bana hana hore le nna ne ko mamela le nna ne ko mamela le nna ne ko shebella nini le ha ntina ke na lo ga khmare ha pika ke a mo hlompha ka service bo bo ke mo tshwara